0: الجمهورية الإسلامية أدركت أن هنالك عمليات يراد من خلالها خلط الأوراق وجر المنطقة إلى مساحة الفوضى. لذلك السيد عراقشي أشار أنه يجب الانتباه لهذا الموضوع من خلال العبارة اللي ذكرها، وعلى الأخوة الكرد أن يحذروا الانزلاق في عملية الفتنة. يعني هنالك إجراءات واضح تتبع. أنا أعتقد من يقف وراء هذا الموضوع هو الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وقد تكون بعض المجموعات الكردية التي تم مطالبتها بمغادرة حقيقة أراضي إقليم كردستان.
1: 在美以伊战争中，伊朗革命卫队及其盟友向美以目标发射了数千架无人机。 但部分无人机可能落入其他人手上，并可能被用来对付伊朗的盟友，以破坏伊朗与盟友的关系，并加剧地区紧张局势。Iraqi
2: Prime Minister Ali Zaidi investigate KRG Prime Minister office attack, while Iran condemned the attack, reaffirmed firm stand with Iraq. Sam Vertusi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
3: 稍后回来，更多消息。